0: también nuestra relación con el Señor, haciéndonos pasar de la decadencia del pecado a la vida nueva en Cristo. Acudamos con fe a esta fuente de vida divina, que son los sacramentos, y dejémonos transformar por aquello que celebramos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
1: I cordially greet the Spanish-speaking pilgrims.
0: Recibamos con fe los sacramentos.
1: Let us receive the sacraments with faith.
0: Que se nos da en la Eucaristía y en la Palabra, que transforme nuestra vida en Cristo y nos haga suyos, que Él nos enseñe a participar cada día con más fruto de su presencia real,
1: signo de unidad y vínculo de caridad. A sign of unity and bond of charity.
0: Dios les bendiga siempre.
1: May God bless you always.
0: Muchas gracias.
1: Thank you very much. And now the Holy Father's greetings and summary will be read in Chinese.
2: <笑>圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。 公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们， 我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议文献的系列要理讲授。今天我们醒思礼仪宪章中有关感恩圣祭的庆典。该文献的第二章描述这一至圣的奥迹为仁爱的盛世、统一的象征、爱德的联系、愉悦的宴会。在此，基督以自己为食物，心灵充满恩宠， 赐给我们将来荣福的保证。此宪章还强调，在弥撒圣祭中，众信友并不是被动参与的观众，而是受邀且司铎之手与司铎一起，将自己与无殿的牺牲耶稣基督相结合，奉献给天父。参与感恩圣祭也意味着接受天主圣言的教导，领受无主圣体的滋养。 事实上，组成弥撒的两个部分，即圣道礼仪与圣祭礼仪，彼此严密地结合在一起，形成一个礼仪行动。兄弟姐妹们，当我们从这丰盛的天主性的生命的源泉中滋取养分，让我们所庆祝的奥迹能够转化我们。 现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
0: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, l'Eucaristia è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste. Vi benedico di cuore.
2: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。
1: Dear brothers and sisters, the Eucharist is the bread for the journey that leads us toward the heavenly homeland. I bless you from my heart. And now we'll hear the greetings and summary of the catechesis in Portuguese.
3: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe fiel afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes, abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A partir do Concílio Vaticano II, refletimos hoje sobre o mistério eucarístico. Instruídos pela palavra e saciados à mesa do Senhor, realidades que na missa constituem um único ato de culto. Os cristãos tornam-se o corpo do qual Cristo é a cabeça. A esse respeito, Santo Agostinho exorta: sede o que vedes e recebei o que sois. Na Eucaristia, a Assembleia Litúrgica é nutrida pelo pão do céu de modo especial, unida ao sacerdote, oferece pelas suas mãos o sacrifício. Além disso, o desejo do concílio de um maior contato com a riqueza bíblica realizou-se com o lecionário. Antídoto contra as divisões, a palavra de Deus faz-nos passar da decadência à vida nova da graça. Realmente, por meio de uma participação ativa, aprendemos a doar-nos assumindo o estilo de vida de Jesus, que faz de si dom para os outros. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
0: Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese. In modo speciale il gruppo di San José do Rio Preto e il sacerdote di Sorocaba. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi vorrei raccomandare di non trascurare la preparazione alla messa. Interiormente, con la confessione frequente e attorno a noi, facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Il Signore vi benedica.
3: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com carinho todos os peregrinos de língua portuguesa.
1: I greet with affection all the Portuguese-speaking pilgrims, especially the group from São José do Rio Preto and the priests from Sorocaba. Dear brothers and sisters, I would like to recommend to all of you that you should not neglect preparation for Mass interiorly through frequent confession and around us by silencing the noises that prevent us from listening to the Word of God. May the Lord bless you. Now we will hear the summary and greetings in Arabic.
4: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألم شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في سر الإفخارستية وقال: عندما يشارك المؤمن في مائدة الرب ويصغي إلى كلمة الله فهو يصير عضوا في جسد المسيح. الإفخارستية هي استمرار لذبيحة المسيح على الصليب وذكرى موته وقيامته من بين الأموات، وهي سر أي علامة وأداة حبه وعلامة الوحدة وعربون المجد الآتي. وبالاشتراك فيها يتعلم المؤمنون أن يقدموا ذواتهم مع المسيح ذبيحة روحية، فيزدادون اتحادا بالله وبعضهم ببعض، وتصير حياتهم عطاء ومحبة. كما أن ليتورجيا الكلمة وليتورجيا الإفخارستية تكونان معا عبادة واحدة، إذ أن كلمة الله تهيئ المؤمن لفهم الإفخارستية، والإفخارستية تنير معنا الكتاب المقدس وتمنح حياة جديدة في المسيح. ودعا قداسته المؤمنين إلى أن يسلمون.